طول عم بيستورى وزار مرض ما بيت أحسار سلوسي برمتين سلسان بسبب ونسات وزار مرض نترال مرض نترال شرا نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما تحسن أتحان مرض سرا هنا في الكاتب إيه فاتفاتين إيه أتحان مرض سرا بعرض مليمان for example bakmorka ay hanaka odoluga jotanga doluga atanga moruse selok nevemata ularavost nete vela paya mutu kangaru be depois tarega da morus nevema afetado idoma kasona da ida prosidare tau adus

عند الدولة وزامره ما يقدر أحساب سلوسي برمتوني أسلسان بسلوك ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبير ما تزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كاسا أتحان أمر بسيرا هنا فير كاتئيات إيا فاتفاتين إيا أتحان أمر بسيرا بعرض ما لمن for example Bak Moruka, Ayhanaka all the Lugas of Yotahanga the Luga, Atahan Moruksa Serok Nagamaka Ula Lagos Nito Vela Paya Muntu Kamaru Bay Depois Itara Yaba Moruksa Nagamaka Afetado Ilo Maka Soma Dea Ida Pusidara